0: أهلا بكم في أيثروبولوجي لاب أف أم، مساحة صوتية تستكشف الذكاء الاصطناعي من خلال الثقافة والأنثروبولوجيا والمجتمع. موسيقى، أصوات، أفكار وحوارات لفهم كيف تغير التكنولوجيا طرق عيشنا وتفكيرنا وعلاقاتنا. أيثروبولوجي لاب أف أم، الاستماع للحاضر لفهم العالم ما الذي يتشكل.
1: مينوس خايب مزمونو مينيس خايب مزمونو.